0: تسمع نقبة نانوك اف ام كلمتي ما تسقين سلفني صغى ستاستين
1: ننق اف ام هنا ميجا هرتز
2: نو موتشيلس ميكيلي ماساغوت
3: سابامي اكتوبر اققاني دي امي ميرسوق بانرنارلوني سيقنارلوني اوللوكوت اتااتسيميك كياسانغاتينيقارپوق اونوامي لوبينغاسونيك ايسيسانغاتينيقارلوني انورا اواناق سيكونتيموت ميتيري اققاني مارلو تونغانوت سوكاسوسيقارتساق
2: وير اوسيكتن فونوك
3: Søndag den 11. oktober ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 1 grader og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: يلا
1: يس نبغى سويد وزاي السويد
0: اب
1: اقلع نا نبغى يونغلا نبغى
0: كان نبيتو
1: ما نبغى يونغلا
0: يس اوكي يوسف اب
1: نبغى لا سويد
0: يونغلا
1: يس اشطتنا
0: اوكي
1: Sama cepat yuk. Dari poin.